0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

两。

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصبح
2: من الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. صباح الخير.

اكو مسألة اخرى، هو غير المفروض سيارات الاسعاف والهاي الدفاع المدني العفو يكون بها درج حتى يخلوه ينزلون الهذي، انه بالسيارات ما بها درج، شلون يعني؟ يعني اوكي اكو وحدة اثنين ثلاثة زين، بس كتجهيز آليات تكون

والعافية عليكم جميعا أحبابي، أهلا بكم في على المسموع في خضم هذه الدنيا. والإنسان من يفتح عينه لما ينام يشوف أشكال. أهلا بكم.

0: السلام عليكم أخونا.
1: صباح الخير ستبان، شلونك؟ اخبارك؟ سلامي كل المستمعين والمستمعات ولا مخرجنا الكريم، مشتاق لكم والله ستبان. على موضوع الحلقة مع

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي: الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتطوير الجيش العراقي ليكون جيشا مهنيا قويا. رئيس مجلس النواب يتسلم دعوة رسمية لزيارة تركيا. وزير العدل يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون العدلي والقانوني، منها الإصلاح المصرفي ومكافحة الفساد. الاتحاد الأوروبي مستمرون بدعم العراق. الإعمار تعلن انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة المليون قطعة أرض سكنية. الداخلية صدور أكثر من 200 مذكرة قبض دولية بحق تجار مخدرات. جهاز مكافحة الإرهاب ينعى ضابطا برتبة ملازم استشهد أثناء الاشتباكات مع داعش الإرهابي في كركوك. مراسم تشييع المرشد الأعلى السيد علي خامنئي في طهران. في تركيا: اعتقال عشرات المتظاهرين المناهضين للنيتو قبيل قمة الحلف في أنقرة. الدفاع الجوي الروسي يسقط 7 مسيرات كانت متجهة إلى موسكو. طقس العراق: انخفاض في درجات الحرارة وتصاعد الغبار خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: بحالي كاع.
1: زين ليش يعني انت كان تواصل تقويه مثلا لو شنو ما دام
0: لا
1: ودا مخبط على روحك
0: تقول يعني تخوفني بيه. هو الولد اللي مصفي كلش يعني مؤدب وعاقل، كل ما يجي يسوي الدوريه يسوي طوطوط تتذكر اقول له والله صارت ايام جميله.
1: طيب يعني موجود السوياك اعتذرت من عنده لو بعدك؟ لو
0: لا ما اعتذرت خشمك يا ابو ياخذ من عندي خاوه كرزات والله يطيح حظه ويرزقه. والله
1: طيب تحياتي لك امير واني كل شاكره اتصالك. شكرا.
0: واذا عاد الرشيد ترى يشتغل الواتساب ما عليكم بيهم.
1: والله ما ادري ايه عجيبه غريب.
0: اي الى اللقاء.
1: باي باي.
0: باي. انا باي.
1: شلون عمار شلون؟ لا لا الحاسبات بيها، لا احنا اجهزتنا بيها
2: حب الزناقي.

يلا بعدنا متواصلين اكيد وياكم ببرنامجنا، وبعدنا متواصلين بموضوع حلقتنا او سؤال اليوم. لو كان اكو جنت، لو كان اكو شخص اليوم تعتذر له بايام الدراسة، منو هذا الشخص تتذكر انه انت دائما تشاكس وياه وهاي الاشياء، وليش؟ شنو الموقف اللي تتذكره؟ ما بعدك؟ نعم مار.

منها رجعت الحياة إنه. فرسالة من إياس كان أعتقد نازل هو بداية برنامج يقول إنجاز أي عراقي بالاحتفال بعيد ميلاده هو البقاء بكامل قواه العقلية والبقاء على قيد الحياتي والله خصوصا بعد هذا يصير هسه

0: بدي نشوفها صور بدي اشوفها طبعا اللي هي خاصه بال ما ادري شو اسميها، سرقه القرون مثل القرن ما ادري شو اسميها. المهم فصدق والله يعني الحمد لله انه احنا لحد الان عقلنا براسنا الحمد لله امانه. يعني اياس هاي الكلمه كلش يعني شيء ما ادري نغزتني هاي الكلمه صراحه، انه الحمد لله على اللي دا نشوفه واللي دا يصير والاخبار الموجوده والبحر. اعتقد اكثركم شفتوا الخبر اللي انتشر دكتور ومرته لا لا لا اللي دا يصير مو طبيعي. ويجيني عمار احتفل بعيد ميلاده تخيلوا. المهم يقول لك كل عام وعمار بألف خير، الانجاز يجي من تحط من نحط نفسنا اهداف. ما عنده اهداف، هي مشكله يا عمار ما عنده اهداف ولا انجاز. عمار هيك عايش يعني هاي شو اسمه تحت رحمه الله. يلا عدنا الو الله ناخذ عمار. الو الو
1: يا الله يا الله
0: اهلا وسهلا
1: عمار. ما تقول لي
0: ما ادري
1: عمرك 70 سنه ما ادري ايش
0: قال، ودي اقول له هسه من طفيت شمعه ال 70 وعلقت شمعه ال 71 انجازاتك شنو صفن بوجهي هسه عرفتي
1: ايش حسيت؟
0: ما اعرف عمي روح وحدك، اقول له روح اقعد وحدك بغرفه صلي لك صلاة، روح عمره روح حج يعني روح هاي نهايتك بعد خلاص.
1: هي قابل الجنس هي تعيش مثلا
0: ايش ما ادري. زين شنو تتذكر او من الشخص اللي لازم تعتذر له من ايام الدراسة وليش؟
1: والله صديقي
0: اي
1: بكر خالد.
0: زين
1: كان يقعد وراي.
0: زين
1: تعرفين هاي الترتيب مال الاحرف يعني انا بلال عماد وبكر خالد الباء يعني تعرفين هاي الترتيب مال الاحرف بالاعداديه المتوسطه انا اسوي والاعداديه والكليه يعني اذيت خضيه البكوري.
0: زين
1: تخيل ست مره بالكليه
0: اي
1: قال بلال شافك البحث الكيمي خاش فيك بكر لا تدوخ البحث يمي تعرفين البحث اثنين او ثلاثه يشاركون به.
0: زين
1: قلت له راح اسوي لك بحث مرتب. رحت المكتبه ما ادري شنو طبع يعني سحبت البحث على ساقتي يعني شلون باكر الناقشه.
0: اوكي
1: تليفون صامت
0: اي
1: والنومه نومه.
0: زين
1: داق علي حارق التليفون وفات علينا موعد البحث يعني موعد مال المناقشه تاجل على الاسبوع الجاي. قال لك بس هبني شو اسوي لك؟ قلت له بكر راح تخلص منها اخر سنه بعد.
0: زين
1: يعني بعد ما قدرت وراها حتى اصير وراي لو انا اصير وراها
0: طيب
1: تخلص مني. فبكر خطيه اذيته والله من الدراسه فعدل الغوش وهو يلا
0: اي يعني هاي هيك هاي خفيفات قصدك؟
1: خفيفات
0: طيب
1: الغوش قبل براس بكر بكر ليش الغوش؟
0: طيب
1: انا مثلا قلت له بكر افتح لي الورقه
0: فتعتذر له هسه يعني بلال؟
1: والله اي والله اعتذر له.
0: يلا وصل اعتذارك ماشي شكرا.
1: وصل الاعتذار شكرا.
0: تحياتي. هلا والله نورتنا. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا. تايبين هو قال مو تايب تايب ما مدري شنو. يلا عندنا اتصال شنو؟ الو؟
2: الو؟
0: الو؟
2: الو؟
0: اي الو؟ والله الو؟
2: هلا وعبير.
0: هلا عمري.
2: او هذا الاتصال خاص لعين عمار كامل
0: يا باي انت تضل صوبي هيك وبس
2: انا
0: هو انا اللي مقابلته
2: خير مخرج كبير بالرشيد واقدم مخرج بالرشيد
0: ايوه المشكله
2: مخرج مبدع واحنا مستمعين قد يعني قدماء ويا اكيد عرفنا
0: ايه.
2: وبالصحه والسلامه وعيد ميلاد ميمون وسعيد وان شاء الله نشوفك احلى واجمل مخرج قفشاته ابداعاته مميز عمار كامل دائما
0: اعتقد لما ويانا
2: اكيد
0: لا عمري نورتينا لما اوكي انا يعني وياك هو مبدع بس اكو شباب خطيه قاعدين ببيوتهم يعني ما يصير هيك يعني اعطاء الفرصه للشباب هم زينه هاي مو صحيح
2: يعني هو المراكز او المؤسسات الحكوميه خلصت يعني جو على عمار
0: اي يعني
2: عمار
0: يعني ما يخالف يعني شو تسوي مو انت لازم من يمك من يم ذاتك انت تتحرك حتى بالتالي انه نقول والله عمار سواها يعني هسه مثلا هيك يروح يخلص برنامج يقدم استقالته يعني
2: هو ما دام مبدع متمسك بير رشيد هو عمار مبدع متمسك بير رشيد
0: ما حد متمسك به هو متمسك به
2: او يخلون مكان الغير لا هو مكانه يعني
0: اقول لك ما حد متمسك بي، هو متمسك بينا انت غمش من...
2: لا لا
0: صدقيني
2: لا عمار قلب قلبه طيب انسان وكلش مسامح وكلش قلبه طيب.
0: لا احنا ايش عندنا غير
2: من زمان يعني وياه مو بس بالرشيد من زمان انه هو يعرفون كان هو يداوم انا من زمان
0: وياه. لا ايش عندنا غير عمار احنا بس اوفر من السبت للسنه.
2: عمار مميز وما احد احد يتكلم عن عمار بهالقد يعني ابداع مميز يا ربي يحبه ويخليه بالرشيد.
0: زين لما بس على كيف شوي انا صبري هدي
2: شكرا شوي. انا ما عندي خلافات ويا شتي طالبه احنا بنات كنا مؤدبات وعاقلات وما عندنا هاي السوالف.
0: صدق لا بد ما كنا نبق قلم و...
2: لا, لا لا لا لا لا بالعكس
0: نخبي
2: نبق قلم يا ليت. لا لا لا لا الحمد لله يعني احنا مال قلم هاي لا بالعكس انا اخذ 4-5 اقلام اوزعها للي ما عنده او اللي مثلا يحتاج قلم انطيه مساحه مسطره اي شيء.
0: زين حلو
2: اتبرع بيه.
0: ما فتنتي فد يوم على طالبه ثانيه مو لازم تصير هاي يعني قصدي انه
2: لا لا لا
0: بعدنا
2: لا
0: خلينا لا نقول يعني ما نعرف انه هاي التفاصيل هي مو
2: هي لأن فتن كنا نكتل هذا شعار المعلم يعني
0: طبعاً إيه مو طبعاً كل أكو أكو معلمين الله يذكرهم بالخير يعني الله يذكرهم إن شاء الله بالخير. أنا أتذكر واحد معلم ويانا كان اسمه عبد الرحمن هذا من أجي أروح أفتن له على أحد الكل ينكتل لأنه أنت يعلمك حتى ما تفتن حتى ما تفتن فيعلم هذا الموضوع طبعاً. طيب
2: إيه حتى يفرغ الطاقة السلبية الكل بطلع يضربهم كلهم مصادر فهو أكو هيك وأكو هيك. بس أنا يعني مرت علي معلمات أو مدرسات أو أساتذة لا بالعكس أنا كنت كلش مسامحة وطيبة وأساعد الجميع يعني أساعدهم كلهم
0: أعطي
2: هو أنا مو هو طيب. ما أعرف حتى ما الجواب للمعلمة حيا
0: حبيبتي لماوي كل السعيدة باتصالك عمري نورتيني شكرا إلك
2: هلا وهلا
0: شكرا باي باي لماوي أكيد نورتيني يلا

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: الله يساعدك.
0: هلا والله.
1: شلون شخبارك؟
0: انت شلونك؟ شخبارك؟ امورك؟ شعلومك؟ احكي لنا.
1: والله علومكم انتم شو ما موجودين على اللايف على التيك توك.
0: اي والله اي يعني تعرف شويه الظروف وتعرف هذا يعني هاي الاشهر شويه كان احتراما لهذه الاشهر فما بدنا نطلع لايفات كثيره بصراحه.
1: اوكي تمام. يعني حتى بان ما كانت تطلع هم لايف على التيك توك لغتها يعني؟
0: لا ما لغينا يعني اقول لك هاي الفتره شويه احتراما لهذه الاشهر فقط وبعدها نرجع ان شاء الله اكيد.
1: ان شاء الله لانه انا عارفين بالشغله خلي السماعات عبير.
0: اي صحيح حقهم.
1: من يطلعون لايف
0: حقهم والله
1: يطلع صوت عالي يعني اسمع
0: اعرف حقهم بس احنا لازم يعني
1: لا ما اسمع
0: حقهم.
1: نهائيا
0: حقهم بس لازم احنا نحترم يعني المشاعر ممكن مو الكل يتقبل ولا الكل ممكن هذا فلهذا
1: لا لا لا لا لا لا طبعا اكيد طبعا
0: طيب.
1: واحد احترام لاهل البيت احترام لهذا الشيء
0: صحيح
1: يعني هذا هذا الشهر شهر واحد احترام لاهل البيت.
0: طيب شنو اخبارك؟ صحتك شلون؟ انت قلت لنا اني جد احس نغزات بقلبي قلنا خاف حب جديد واختفيت.
1: وين انا؟
0: انت قلت والله كاد احس نغزه يمكن اسم الله عليك اسم الله بعد شهر جلطه يمكن احتمال جلطه ثانيه راح تجيني ما ادري شلون قلت لك لا خاف نغزه حب واختفيت فهمنا شنو صار.
1: اي والله والله ما صار شيء بس هو قلت لك انه كلش تعبان يعني تعبان من كل النواحي يعني عبير تعبان نفسيا تعبان بالشغل تعبان بالبيت يعني عرفت انا الوحيد اللي يعني جالي يساعدوني بس مو ذيك المساعده يعني
0: سويت
1: اشتغل بس مو ذيك ذاك الشغل
0: صحيح.
1: يعني يعني علي اللي تقدر تطبخ لنا هاي الاكله يعني هسه يعني طبخت لنا البارحه يعني ما تقدر يعني قوة توبة
0: الله يساعد أي أمواتي المريضة يعني. طيب أنت شبيك أنت إيه قلت لي شبيك أنت شنو
1: هسه كانت عندي نغزة أي كانت عندي نغزة كلش قوي بس
0: لا
1: ما سويت فحص والله خفت
0: هسه قلت أني تعبان هيك شي شنو قلت
1: تعبان نفسيا يعني
0: تعبان لو كوبرا يلا ضحك
1: والله كلش تعبان عبير والله الله الشاهد اي أيوة والله العظيم كلش تعبان بالقران ما شفني ما جاي
0: صحة وسلامة
1: ما خابر ولا عبي ولا بان يوم سمعت بان شويه وانقطع الصوت اي أيوة والله
0: صحة وسلامة لك تحياتي لك اكيد سلطان هم يحييك
1: الله يسلمك
0: تحياتي
1: الله يسلمك
0: زين
1: الله واديك
0: يلا من الشخص اللي لو سنحت لك الفرصة تعتذر له بايام الدراسة من هو وليه شنو الموقف اللي تتذكره سويته شاكس تبي
1: والله انا كنت انكتب ما اكتب المفروض جماعتي يعتذروا من عندي
0: صدق.
1: ما اعتذر من عندي
0: يعني ابد ما مثلا مفتل على احد
1: لا ابد والله العظيم تجيني تجيني الطلايب وانا قاعد برحلتي والله مره كتبني المدرس على شيء انا ما مسوي
0: اوكي
1: انحمست حمسه بس قلت لي بس فهمني شنو القضيه
0: يعني انت من انت صغير تعبان يعني
1: بالقران والله العظيم لحد انا اتذكر متى المربد المدير حمسني حمس بعدين اجي اعتذر عندي قال لي ها ما ادري انا قلت له عقبه قلت له استاذ شو انت حمستني حمس وبعدين الطالب قال لي لا نعم مو يانا قال لي عادي ماكو مشكله المهم اخذت حقه قلت له شنو اخذت حقي شافوه قلت له حمستني بالشتاء
0: يعني المفروض هسه انت يعتذرون منك نعم
1: اي والله المفروض ما يعتذروا من عندي والله بالعكس سنت ولا لي غرض ولا دور مشاكل ولا دور طلائب قاعد براحتي اروح وارجع
0: مو هو هيك
1: انا اعرف اهلي
0: الشخص اللي
1: أهلي يكون انا اعرفه
0: اقول لك الشخص اللي يكون ايام الدراسه حباب ولطيف وكذا وهاي بعدين من يكبر يتغير فانت هسه هيك وضعك
1: اي والله صار حتى بالمدرسه يعني اي والله عبير بالقران من ارجع للبيت فوق تلتي اخوي يقتلني يعني ابوي ما يدنا اخوي قلت له فوق ما مقتول تقتلني قال لي غير انت وقيع قلت له عمي مو وقيع كبيرك العباس لا طارق واحد ولا يحزنوا
0: طيب انا
1: فلهذا قمنا شنو نتجنب المشاكل
0: طيب يا نعيم انا كل

الآخرين أو مشاكسة الطلاب الآخرين وتستمر عندنا، يا أما نعقل بالإعدادية يا أما تستمر بعد هاي للكبر. سلطان المفروض سلطان يسوي له حظر بأثناء البرنامج والله العظيم، فلهذا بعد إن شاء الله من الجايات يعني من أدخل ساعة واحدة أسوي حظر، ساعة واحدة أسوي حظر السلطان. ها هي عموما تحية لكل مستمعين، أتمنى لكم يوم حلو، باكر نفس الموعد نرجع نلتقي ساعة واحدة أنا وحدي ما

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. أزيد الحكومات اهتماما كبيرا بتطوير الجيش العراقي ليكون جيشا مهنيا قويا. رئيس مجلس النواب يتسلم دعوة رسمية لزيارة تركيا. وزير العدل يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون العدلي والقانوني، منها الإصلاح المصرفي ومكافحة الفساد. الاتحاد الأوروبي مستمرون بدعم العراق. الإعمار تعلن انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة المليون قطعة أرض سكنية. الداخلية صدور أكثر من 200 مذكرة قبض دولية بحق تجار مخدرات. جهاز مكافحة الإرهاب ينعض بطن برتبة ملازم، استشهد أثناء الاشتباكات مع داعش الإرهابي في كركوك. مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى السيد علي خامنئي في طهران. في تركيا اعتقال عشرات المتظاهرين المناهضين للنيتو قبيل قمة الحلف في أنقرة. الدفاع الجوي الروسي يسقط 7 مسيرات كانت متجهة إلى موسكو. طقس العراق انخفاض في درجات الحرارة وتصاعد الغبار خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار

0: العلاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتيارة، يبقى على سوالفوي وين بطلها.
0: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
4: اليوم شنو مودك؟
5: فانجور.
4: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: فانجور.
4: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
5: فانجور.
4: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

الملكية ولقاء المسؤولين فيها. قالت وزارة العدل في بيان أن وزير العدل خالد شواني التقى سفير الجمهورية الفرنسية لدى العراق لبحث آفاق التعاون العدلي والقانوني بين البلدين الصديقين. وأضاف البيان أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون العدلي والقانوني وتبادل الخبرات القانونية بما يسهم في تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز كفاءة العمل العدلي. قال مدير إعلام المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية العقيد عباس البهادلي أن المديرية تمكنت من الحصول على أكثر من 200 مذكرة قبض دولية لمناحقة تجار مخدرات، مبينا أن هذا الإنجاز يحسب للعراق. وأضاف أن المديرية تمكنت أيضا خلال هذه الفترة من تفكيك أكبر شبكات الإجرام وضرب أكبر رؤوس تجار المخدرات. أخيرا انطلقت مراسم تشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي في طهران بمشاركة آلاف الإيرانيين. وبدأ تدفق المشاركين الذين ارتدوا معظمهم اللون الأسود منذ الفجر قبل أن تبدأ مراسم التشييع الرسمي الوطني. وأظهرت لقطات آلاف المشاركين في المراسم وهم يرفعون قبضاتهم في الهواء على وقع هتافات الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. وحمل آخرون لافتات كتبت فيها كلمة انتقام بالفارسية والإنجليزية. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي: الحكومات لاهتماما كبيرا بتطوير الجيش العراقي ليكون جيشا مهنيا قويا. رئيس مجلس النواب يتسلم دعوة رسمية لزيارة تركيا. تشييع جنازة المرشد الأعلى السيد علي خامنئي في طهران. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اسحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف

القوانين الأرضية. عندنا فتشي اسمه قانون العقوبات. إذن العقاب موجود. ها كنا راح نتفق على هاي الحالة. في حال أو ها سؤال لكم، في حال قلت لكم أنتوا كأشخاص تخيلوا إلى أنه إحنا راح نسوي مدينة معينة، وهذه المدينة بها عدد معين لا يتعدى، هذا المدينة لا يتعدى 1,000,000 شخص أبد. هنجيب ناس عراقيين، أفراد عراقيين جميلين حلوين، نختارهم ونحطهم بهاي المدينة. أريد تنطيني لمن يسيء في داخل هذه المدينة عقوبة ما موجودة بأي نوع من العقاب. مثلا راح أعطيك مثال، أني سأقول شنو عقوبة موجودة. مثلا أي واحد مثلا يسوي خطأ في داخل هذه المدينة يوقف على سياج المدينة لمدة 3 أيام. وتخيل أنت مدينة وبها سياج، يعني أقل شيء فد 10 أمتار، يوقف على يبقى واقف 3 أيام، ينهار يوقع مثلا نحطه هناك. مثلا يعاقب كل شخص يسيء في داخل هذه المدينة بأن يوزع مي في داخل هذه المدينة لمدة شهر، يوزع على البيوت مثلا. تخيل طبعا انت مليون ده نقسمهم كمتوسط 4 أشخاص بالعائلة، هذول 4 أشخاص يعني عندنا 250,000 بيت. فهو يوزع لل 250,000 بيت، يوزع لهم مثلا مي، هو ياخذ تانك يروح يوزع. هيك عقوبات. طبعا مناسبة اليابان، كوكب اليابان آسف، هي حتى مو دولة، كوكب اليابان تتخذ مجموعة من العقوبات الجديدة اللي بيها تهذيب للنفس. فلذلك انت كشخص اليوم شنو العقوبة اللي ما موجودة؟ يعني انت راح تقول عقوبة كان موجودة، تروح تفكر لي بعقوبة ما موجودة لهذه المدينة. مو ان العاصة تقول بالعراق وحط بغداد، لا الموضوع خارج نطاق الفكر المعقول. مدينة بها 1,000,000 شخص، افتراضا هنالك 250-300,000 بيت او عائلة، شنو نوع العقاب اللي نسويه في حال شخص يعني شدة الإساءة؟ لا، نحكي عن إساءة، أساء في داخل هذه المدينة، شنو العقوبة الجديدة اللي نحطها بداخل هذه المدينة؟ أو مثلا واحدة من العقوبات، بعد قد كم عقوبة طيتك السنة؟ هاي الثالثة. عقوبة هي أنه واحد أو واحدة من العقوبات أنه اللي يسيء لمدة أسبوع كامل يفتر على مثلا 200 بيت يخسر سياراتهم. هنش عقوبات مثلا، وصلت؟ مثلا واحدة من العقوبات إلى أنه شخص يروح مثلا يوقف يم البلدية، يم المركز اللي خاص بالكنترول اللي بي مثلا، تدرون مدينة لازم بيها معاملات، وهاي هذا الشخص يعبي كل الطلبات الخاصة مجانا لمدة مثلا شهر. طبعا هذه العقوبات تسمى تهذيب او تأديبية او عقوبات إدارية. فاحنا نريد هاي شنو العقوبة

0: يلا شو بدنا نحكي عادي.
1: المهم ابو الصرابين
0: ايه
1: خلينا نفترض انه اللي راح نعاقبه هو عمار كامل.
0: شو معنى عمار اصلا ما يجي بهالمدينه؟
1: حج لازم نجيبه.
0: ايه
1: لازم نجيبه.
0: لازم
1: حتى سامح ما يقول لك شو يصير عمار كامل؟
0: شو يصير عمار كامل؟
1: اي شو يصير عمار كامل؟
0: ايه زين
1: يخفض لوض هذا عمار كامل.
0: هو عمار بسببه للاسف انقطع الاتصال. صدق انت قطعته؟ زين لا تحشي عن عمار اليوم ايده والقطعه ترى رجاء اخوان. يلا ناخذ اتصال اخر. الو الو
2: يا الله
0: يا الله
2: شلونكم عيني؟
0: اهلين شلون الاخبار كيفك؟
2: اهلين اهلين كيفك؟ شو اخبارك منين؟
0: شو اخبارك منين لك ايه؟
2: قليل امور دينا
0: أبرو دينا كيفك؟
2: أبرو دينا
0: ايه؟
2: كيفك إن شاء الله؟
0: شو الأخبار؟
2: الأخبار منيحة قبل شوية قاعدة تاني.
0: والله زين عاشت إيدك.
2: لا سوي تاني مرجعت إزيت لهم رسالة بالجروب العذر مال العراقيين العذر الناجح والمين كشف شنو؟
0: شنو؟
2: طقت الكهرباء وقلت له استوي يا الله جدي وحتى راح أنام
0: يا الله
2: يعني مال 6 ونص
0: ايه.
2: وأقعد 9 ونص لو ملائكة تقعدني ما أقعد
0: يعني
2: يعني تعبان كنت أتمرن شوية وتعبان صار جرد
0: الله يعينك يا الله يسوي
2: يعني أنا إزاي قام تأذيني
0: أي خطية والله سود أهلي
2: أصلاً مال 25
0: 24 هي أصلا
2: سلطة أنت قلت 25
0: أنا قلت إيه ما مو بعيد
2: يعني إنها الحساب 24
0: مو
2: شنو مو بعيد الله يخليك هو اللي فينا
0: مو بعيد
2: تحكي يوم اليوم تحكي يوم اليوم لا طمن عليك من هاي خطيه
0: خطيه اي والله قلت له روح ما قبل بكيفه
2: يا روح
0: طيب يلا تعال سولف لي مدينه بيها مليون شخص ما بين 250 300 ألف بيت أو عائلة وشخص هاي المدينة مغلقة. أنت اليوم تقدر تفرض عقوبة على الشخص المسيء. شنو العقوبة اللي تصير؟ شنو نوعها؟ شنو يسوي؟
2: العقوبة يعني عادي مثلاً أن في خارج المدينة؟
0: لا ما كنا في خارج المدينة. ما كنا في خارج المدينة ماكو عقوبة معتمدة على شيء عنيف جدا يعني ضرب يعني مو ضرب خلينا نسميها اي ضرب او يعني هاي ما بيها لا عقوبة عقوبة ادارية تسوي له ذكرت الان مثلا
2: ما نعتبر قبل شيء يعني
0: لا ذكرت الان قلت مثلا اخليه مثلا لمدة شهر كامل مثلا يغسل سيارات المنطقة مثلا اوقفه على السياج مال المدينة لمدة يومين مثلا اقدر مثلا اخليه يوقف يم المكان البلديه وتفر شنو هناك الدائره الحكوميه يعبي طلبات للمواطنين لمده مثلا شهر مثلا انت شنو العقوبه تجي ببالك
2: يعني مو مسؤول اخليه ينظف المدينه يعني
0: مطروقه انا قلت اريد عقوبه ما مطروقه ها مطروقه موجوده باليابان ينظفون
2: عقوبه ما
0: زين
2: عاد
0: رجعت اتصل خلفت يلا براحتك عادي مو مشكله
2: يلا اوكي سوري سوري
0: لا لا عادي مستمعينا شوف هسه حلوه احنا نريد عقوبات جديده ما صايره العقوبه هسه مثلا هالعقوبه مال يغسل السيارات ما موجوده ممكن يغسل اكو باليابان غسل الشارع اكو مثلا عندهم طبعا بالمناسبه ايش اقول لكم اليابان عقوباتهم اداريه بحيث توصلك مرحله انها تكون العقوبه جزء من الفاعليه بالمجتمع يعني ما راح احطه بالسجن اضرب عليه تبريد لا لا لا هم عقوبتهم انه انت تسوي شيء اللي هو طبعا حتى بامريكا موجوده العقوبات اللي هي تفيد المجتمع بحيث العقوبة هي تقديم خدمة للمجتمع اللي هم أصلا يسمونها أعتقد عقوبة خدمة المجتمع في تشيش يعني شنو محمد هو ما الأحواض ما سمعش ناخذ اتصال ألو هسه من يجي أقول له ألو
3: ألو بسرعه قبل ينقطع الانترنت
0: والله قال محمد كندا العقوبه مات بكندا المسجون بكندا ويكسر طابوق مال الحواض ما سمعك
3: صدق
0: والله هو قال
3: عادي
0: بس انا قلت اليوم لا حد يحكي عليه
3: بس اسمع لا ما احكي عليه البارحه سويت مراجعه، عصيت بازدحام. ذول النواب والوزراء وذول الفاسدين هم قبل اللي ياخذون المنصب مو يحلفون على القران؟
0: طبعا.
3: زين القران ما له حوبه، ما فكروا بي.
0: يعني هذا قسم اقسم بالله العظيم ان اصون العراق ارضا وشعبا ماء وسماء.
3: مو صحيح؟
0: اي
3: بس رجعت بحثت على اليوتيوب ايش لقيت؟
0: اي
3: لقيت شوف شلون شياطين يحط ايده مسافه 6 سنتيم عن القران.
0: اي ما يطبه
3: ما يطخه. زين مو هي النيه وانما الاعمال بالنيات.
0: ما له خص، هو قسم دي قسمه. لا هم ما عندهم تخريجه انه انت، لان احنا عندنا مثلا مرات انت من تحلف يقول تدفع كفاره. أيه. اذا تحلفك طبعا، بس بيها هي قوانين، بس هم ياخذون تدري مو هم يجتزئون. البارحه مو حكي ثاني، اكو أيه. رجال دين واكو مدعين، فهو بالتالي المدعين أيه. يقولوا لهم عادي روح ادفع كفاره ينتهي القسم.
3: دا اقول لك هسه عمار كامل خوش ولد، بس من يريد يعني انا احكي عنه.

0: بايسيكل دا عاقب اخي دا
1: بالسيارات لك.
0: نعم الراجل هوائي انا اريد يفيد المجتمع حتى لين يسعدني نسمع وفي حال تاخر اقطع من راتبه يجي يطلع عسى ما يطلع بثلاثة الفجر شو علي يعني
1: لا بثلاثة الا ربع
0: ويرجع بثلاثة يطلع من دوامه بهالحر الدنيا حاره درجه الحراره 45
1: الباصه مالته ب8 هو كان يطلع بسيارته ايه؟ خلينا نقول ب6:30
0: اي
1: هم يلا يعني 6:30 يجي شيء
0: مثلا
1: خليه يقوم يطلع بال4
0: ما علي يعني انا علي يوصلني الساعه ب8
1: اي لازم اقش يطلع بال4
0: بس الفكره مو بالروحه الفكره بالرجعه
1: بالرجعه
0: يعني تخيل واحد واحد مثلا شغله مثلا على قولتك بالحسينيه ويداوم مثلا فوق من الدوره الله اكبر
1: قريبه
0: لا شلونك
1: مستشفى المحمود يدزه
0: للمحمود اي مثلا مستشفى
1: اي للمحمود
0: المحموديه اي
1: اي بعد تعجب ايش تقرا بابل
0: والله العظيم ايه مثلا هيك ايه
1: لازم ياكله ولا لازم
0: ايه
1: ايه وعمار كامل يعني رجال عيد ميلاده
0: ايه
1: وحقه
0: ايه
1: ومدلل البيت
0: ايه
1: وكيف اذا عمالته
0: زين
1: وانتم مصطهدينه
0: والله انت كذاب
1: حتى ما يقطع
0: خشمك راح يطول مثل بونوكيو
1: خشمك انا يده مال الباب
0: بينوكيو بينوكيو تعرف هذا بينوكيو كان من كذب خشمه يطول نفس الشيء
1: اي شايفه على الخشبي
0: اي خشبي عفوا اللعبه خشبي اي المهم بغض النظر عن هذا المديح الكذب بس يعني اوكي
1: لا بالعكس انا اصلا اكثر رجال مسالم ويا عمار
0: اي صدق والله تكتب
1: يعني انا وللامانه يعني انا ما عندي شيء الرجال بس شوف انا خطي لحد ما انقطع العالم خابر دولي وينقطع هم على الانترنت
0: هم على الانترنت
1: الله يساعدك محمد كندي والله غطي الولد والله هم ما حكي عليه ترى
0: هو ما حكي لا
1: الامانه ما ايش عجب محمد ما حكي عليه
0: مو قلت له اني متحذر هو
1: ما اعرف
0: بس مو هذا بالنيه هو ما قطع هو بالمناسبه قطع على منقذ يا منقذ حكي عليه
1: بس انا اشوف والله الامانه يعني شخص كعمار يعني نال السبت هو يمكن عبير قاعد عيد ميلاد السبت هو مو
0: لا هو فات السبت الفات انت السبت الفات مو الراح الفات ايه الفات
1: يعني فات
0: ايه فات ايه
1: شنو الافتراء
0: اي بس مو هو السبت
1: مثلا خاف الله على الرشيد حاطينك عمي وضعك لابوجك تاكلني
0: يلا ناخذ اتصال ويانا الو
2: الو
0: الو
2: دز لي صورة مصطفى
0: مصطفانة؟ لا مصطفى وخلي. مصطفى؟
2: اي
0: اوكي ما يخاف
2: دز لي صورته خلي ادزها للشيراتون
0: اي خلي قاعد يام
2: اي اقول لك هو اكو عقوبتين قبل لا ينقطع هذا حتى عيد ميلاده سبت اليهود يهودي اعوذ بالله منه عقوبتين لو تدز لي صورته وهذا الله كتبها عليه
0: زين
2: واشرح للعالم طريقتك الخاصه شو يسوي بي
0: اعرف ايه
2: لو نسوي له الزاويه السوداء ونحطه على عدد سنين عمره كل سنه بدقيقه مثلا عمره 40 سنه 40 دقيقه يوقف احنا مدينه بيها مليون
0: اي
2: وذول المليون اكيد خيره العالم عندها احساس
0: زين
2: فمن توقفه بساحه سوداء ومبين هذا معاقب النظره تختلف عليه هيك يعني برايي
0: هي اوكي يعني خلينا نقول ميدان رئيسي ونسميها البقعة السوداء انه اي واحد يوقف بها طبعا يعني معناه مو جاد ياخذ صوره لا هذا معاقب
2: لا
0: يوقف بها على ايام عمره يوقف عدد دقائق
2: بها ترى بها حاله نفسيه هسه البعض يقول هاي شنو هالتفاهه بس جربها انت من تحطها بوقت محدد على سنين عمره بس للي عنده احساس مو لل

وعمار وصلتني خبرية يقال انت تفتح مشروع، بس حقيقة مشروع حلو. انت قايل مو اني، شنو مو عندي اقول لك ايش تفتح، انت تقول اني اريد افتح مشروع، ما اعرف صالون، يقول لك مركز تجميل. تدري جماعة مراكز التجميل شوي الوضع عليها مو زين يعني من زمان، صدق؟ بس تخيلك انت صاحب مركز تجميل، لا بالعكس ترهم لك، حلوة عليك والله، والله تتعرف السولف سوشال، عندك علاقات هواية. بس المشكلة مو هو ايش اقول لك، راح تطلع خسارة انت، يعني انت كلهم راح، انت شوي ترخى عدي عصر النسائي. فهيك وخليك يعني صير انت تتشاتك بالالوان. طيب صدق عم تحقن؟ اوكي يلا خلينا ننتقل الى فاصل ونرجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي: الحكومة الاهتمام كبيرا بتطوير الجيش العراقي ليكون